يا انا قصبني تران اسمي سوماني با قولي بيسون مراك نسا سومتالي جيدران خوكنا سونا ماني غان لكي داو دي تكسان جا ما نوس كوبا جيوان هون دي ليوني كوبا دس كاو با اندي كوبا ران كورا زو زو لين نس كوبا ران كوبا سكوبا ما با جيوني كناس كنا من جين يان اقصبني تران